أيها الإخوة الكرام، نذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أيها الإخوة الكرام، نذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أو بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحداً

فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله

0: to Photo AI, the photo editing software that
1: everyone. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون.

لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر

ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم

ينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم

0: mwa wangalira singa bafuno kuwabulwa wamuno kutendekebwa kwenja ulo foka muna maulida dako Pulse of Africa Radio numutema kwayo ngabulijo tusisewo nate ukuyembu kususu ya teafe ukubangula abubona abasobora abaline bitone wamuno kwagala ukukufoka muna maulido wensonga kukunu mwanembe changuwe wandisi wano kupulse of Africa Radio katikatikatikati ufuno kubangua foka muna maulida dako ukumunyebi singo Ubu kwebusa kuwa kunoti musamfu noti emu Ana mutano, china na mubiri, kumina muenda Fuka muna maulida dako, Nepal FM
1: Wakatinga radio yenganze chikumi musamba katonyeze muenda Pal of Africa Radio Tuweze miaka kumine tano Bedu kumine tano Bedu
2: Pal FM kukumine tano
1: Nga tukuweleza dawe yesigika okunonyerezo kumalayo Kusene programu ezisome sensi Ukwagazisa nokusomesa abantu ensoma yechitabo ekitukuvu cha Qur'an Pale FM tukutegeke dempaka Ezo kufuganya Nga zigenda kwetabwamu amasomero agali kumutendera gwa secondary Mukufuganya okutumidwa Pale FM Schools Crani Competition Biri abiri mumukaga Okuvange na kuzo mwezi munano mwezi ogwo mukaga Tosubwa okuwulira essomero lyo Gadi binka na nama somera amalala Mukusome chitabo cha Allah Aba iza bama nuboza masene kelebu E nama somero manji gama zo kwe wandisa Pale FM Schools Crani Competition Okufa kusawa munana Paka sawa muenda Eze misana Monday to Friday Okuchani kangina kuzo mwezi munana Omwezi ogwo mukaga Bili abili mumukaga Tuninga Owagire somero lyo Atenga uria kumanuboza masene kelebu Agaba izi Yonanga biwagidwa Firidaus Hija And umra Services Limited.
3: Kankwanjulire amazzi ag'okunywa agali ku mutindo halal drinking water mazzi mayonjo era nga gakakasibwa n'ekitongole kya UNBS nga gano galudde nga gapakingwa mu bicupa ebinene biite jumbo bottles nga ganywebwa mu makampani amasomero offices mu masinzizo n'ebifo ebyenjawulo era nga kati bakolere n'amazzi gano mu bucupa obutono basangibwa ku Odi Kampala okumanya ebisingawo bakubire ku ssimu namba 0200 95 6 91 oba 0703 95 6 Halal Drinking Water gakolebwa aba Al Halal Bayin Foods and Beverages Uganda Limited Eranga bano bebakula ne Halal Juice ngalimbike ebyenja ulonga mango apple nebike ebirala bingi
4: Bismillahirrahmanirrahim Surah Taha بسم الله الرحمن الرحيم طه الله سبحانه وتعالى يتانديك السورينو ننيوك تنسلف بيري يطانيها نباتو قامبانتي الله أعلم بمراده ودين قابامون كبابون وزباتي لبنبا قامبانتي طه وانو الله يرياتيك إذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قامو قامبانتي وانقب طه مسجبوي
5: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى
4: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى تتواكو السيزة القرآن بالنبي محمد كتابي كافري الله سبحانه وتعالى نغا كتواري تلوبي للوم رموام كتستان توبيرين ويونونيكا كتاري انت القرآن يكسانغو لمرنغام أتبا يمارو كوكا إبيرينغي يكونون أبونوني ندى
5: إلا تذكرة لمن يخشى
4: إلا كجاكو مرمو مكرو تذكرة القرآن يسيب إبيرينج جوكو بوليدا لمن يخشى بري النار مواكت يا الله كتابة الله سبحانه وتعالى جاكا جولي غمرمو مكرو كبيرانتي شبوليدا أوي النار مواكا بيرانغا كاغاروك يا الله جاكو بيرانغا تيا
5: تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا
4: تنزيلا قرآن يسبا ممن خلق الأرض أكفيريو الله يقول انسي نجيبوا أيوا الله يأتون انسينو والسماوات العلا نفرو ازيري يومو انقلا ازيري وقرو الله سبحانه وتعالى زياتون ديو جاري
5: الرحمن على العرش استوى
4: الرحمن ويو الله مرزوه بتون دا ساسرو يو أمو جيميرانو يا مولي دا كنو كبرام

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق

الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق

أيها الإخوة الكرام، نذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.